محمد. يا معشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

مجاهد الخطبتان فيها بدل الركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله إلى فضيلة الخطيب فليتفضل المشكورة والمعجورة.

أولاد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

Sof lurus dan rapat. Sunni farad jumu'ah rakaat sof. الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا سبحان الله وتعالى فالمسلم الله من الصلاة والسلام على

0: الله أكبر.
1: التحيات وبركات الصلاة. السلام عليك. السلام علينا وعلى الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فما بارك على سيدنا محمد.

في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة

صحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.